0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون

وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. فضل اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رشدا. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا واصلح أعمالنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى أنفسنا ذكرنا طرفة عين عبدا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا الله قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. آمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اغفر للولي اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين. إيمان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.

وعلمهم الله وعلمها ما دامت السماء جعلنا من عبارك الصالحين لا حول ولا قوة إلا سووا صفوفكم فإن ضيفي الصوف من تمام الصلاة الله أكبر

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فدمدم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن

0: قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه